يشتبه بطاب ثم بيت السي بيت الدار ويطلي بيت اللانش بيدك وشبريخه رعي لم يكن بالخطا شيلة ثالث رعتم

عياطي تهجمي وتحت الأهل في تعمل بشر عطاء للتكيه أعلم حدثي من حدثي.

ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نح

ولا وجهتي خمير أتيها إلى روح جزار دينينو خبيل برحمي ورسولي تثلتينو بشمش مينو ونبينو وغالينو بيب يوم يام بخي إسرائيل بفاكو حول يام بخي إسرائيل بيب يوم حق الشعب يا فرنسا إلهينو شبه الشمال

هم لا خير كده احنا بنبني قطع في نسوبة ريس بالشباي وشكوت في لاثين قطور التفانيخة من شبه شمعي مصر من أورت لطبع من أورت لشعاع من أورت لرحمين وشبه يبشو حزوه في المكلمة كتانو عزتانو من يحمتانو بروغيز رحيم تذكر بروغيز أبا تذكر بروغيز أخيرا تذكر بروغيز تيرمو تذكر ربيت لبريش شوية في بيت خيتانو عين وعيت ومعونا هزوت علينا أبينو علينا بورينو علينا جوهرينو علينا دورشينو بالهود بأدام ببطيخ من رحمو علينا الزاق ويشار علينا حي بقيام علينا طيور عينايم علينا يشف شمايم علينا كبير كوح علينا الحفيظ بريشة.

كشدايم عسير بقبري حرام عسير ما تنكون شبيت ربا عسير روحات عسير ما نخو من البعلم عسير ما نخو شعينو وشعينو بعلينو ويوم كل ويوم تفلكين.

عين أورام أبين بها رموريا عين يصخ قبل مدبخة عين يعقوب بذبت إيل عين يوسف بذبت أسيري عين مشابت وعالي يمس

شما به نوبه روشالایم یا به آرکر بیم انا نیشا بریحو انا حقیا و بحلوتو انا این و رما یدگا انا حلا بشه المعذرا بگونتو نورا یا کدتا انا زنعه بگو بادر یابتا انا بدخل بشه بشوشان هبیرا انا ازرا بگولا انا لحولی بمگان انا شدکی محسی دیتمین دبخول دبدار علینا حملا علينا حملا شديم حملا في روح حملا سنا حملا حملا كل شيء بيتنا كل شيء بحنا بحشوفنا نورا في كلنا بديم شيء ما خربا ذكرون فني خبشا حاس تبين حاس تقول ما بديم حاس تبرها بيش حاس كور إيه حاس بيزكون عاشرة تشكون أدر أمين تشكون يسون العقود عر رحمي خلاكي سدمين من أكتب لي حرمي بزمين وفي حصدك المكتبي برميم ومن خشب عكسي رحمين إن ملك يشب عكسي رحمين

مرانا دي فيش ما ياناك متحلينا كافيات متحلين عمري قابل بلتي وقابل ذلك كابل كمات عندي فيش ما ياناك متحلينا كافيات متحلين عمري رود ريش بيام خلفان سباكي ناس بيدي سيب شفتين تحلونين ريمي من أخوي أسماع كل كانات سوراد يا حيا يا ومتا يا وشيف الأخوي يسميش تحلونين وشيف يسميش نمالي وجودان وكذب عالم شبانة دبليك هني وبيحطو معها رشكا ما سيك دلائم من عادي دنيا

برحمه في حين سنخب لتكاف على عذرا بقبر بشويان مسامي تمحي مسافر شعور حياة ما بحميب بشوقي بحيم توفي بكاشم بشعاد وبماخ كم يكون حي بحي ربي محمي ممخ لكم عايشي أخمان وما شميخا أنا أدوين وعينو أسير بينو باتير بتعامل خي سيد وكل مخب شعيب تبقى بحيرة بالعادة العادة شيء وزا مشيك ما في التوسير راحو نعمل وزا